0: تجاربها التمثيليه بمسلسل برنس. للا فضه ازيك؟ للا فضه
1: للا فضه للا فضه.